0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti tek mbolo tok mu ne len xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu ne len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel ta dan la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: anzab tawran bi jana kullaman ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرين بي مكو موتاخ مني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي سنا به وبالاسلام ولتعفس كل ان المرامي
3: سيرين بي دا فا وخني قصيدة دا نا ييغالي مريد بو تربيه سي سونو بروم خطيه يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد الترقيه
1: غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما احصيت من لم يعبد
4: ما دا ما بغي نين كي واخ واخ دي موي من كيتي نك دا من ما وجه فالله يا دونك ني كي دي بال خيل دا من ما ني واخ واخ دي كون من ماي ني ني كاي نيت لي ني لاهي ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci lool bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yëb
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbara
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassulu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfa kama aqna
3: sëriñ bi wax na sama qasida yi da fay dakk sheytaan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaal
1: aldum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
2: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahad qat sintu banena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xassit
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: riñ touba wax na yitne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihu yahqilu sama min mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: rudama ka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
6: gana neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina أعوذ البجارات لزر مدمنا
3: خشيد سرين بن يانا كيف كوكو جانغ بو يكت اللي سوتر دانا للا سحل لير للا سفر فرصة لمن بها يصلي ذكره كيف كوكو شي جل ننكو يكت الأو أوتر واجبر له الخاطرة ننكو دانا للا أمسلم واشرح صدره ننكو لير للا أبدر
1: ما دادا من متي يقول كن يكني يا من يكون من لم تكن
7: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي بركه سما مبيندي يي غادي كي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
1: نافاي دايبليز لخير ابدا visa risa wa kulla man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla moy khazaiti serigne touba yi ndam ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil li ummati nabi sallallahu alaihi bi tasdim rabbun jalla
2: bokk ci magal khasida moy khasida de yengal ara إذا كتبت اهتز عصبا قصيدة دي ينجل ملاكي يكتب سوك صبال نيكو مريد الدفع من جاك دي بنيام القصيدة وصبحت ملائك صباح هاجت قصائدي قلوب أهل بدر وصارع لحبز أهل سريج بنانا سما قصيدة ينجل نخلي أهل بدر ينجل نخلي ملاكي يدون خارج بدر nim yengale xol yenen malaka ci sepp taxna ñu dik takko man dima sammal sama ngam
1: كل شيء ما يسيد وبكى من عندها مشيد
4: بكنا شيك فانكو خساي تنو دانا واحنا بيجان خساي بكن واحنا ndax wa kaw dañu koy deglu te bo len bëgge taxal ba dox seen digal seen duglu rek dañ lay fa sañ ci Allah maslan ki defa go xamne gi ku wax la seen di tok ñuy jang kanen digal am tankam rek wallahi wala am tam tak do rek mu gesu mu di ko ak na ko nangam seen di dafa daali tank daal bu ngeen do ñuy jang xasaay ngeen di ci jaar xale wax yu bokku ci sañ wax de ko ci bëwu de def na la ma sa jaxale ko jaxale ci sama
1: lil muntaqa wala li wa shabil kiram أو زلزال مايكا وجد لي بالمرام
8: سيرن توبا دي واخني يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميصاني سيرن توبا نانا ياو مي بغ ديف جو خامني بو تي نيكي دو دوف تاي با الك جابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك
1: ناجا

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def serigne touba sunu borom nangum leggey nga deg ci so leugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxey jëm ci jakkata ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci
3: cengen
2: serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax nak amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi re bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara farlu
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
4: سيغ توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم دي راتاي دست دوتو تي جوك وايي سما تيري نك دنجكو ييكتي يوبو كو بير اديانا فدم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي گيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم

0: أنا فاتي أمبكي ماكي شروع حسيك ديرتريس شيشي رسو ديتيلا جري جفتي أوكي بيجي دي كونتنسي مومو يلا يلا بركة سيمبير بيجي شي حمدو بامبا راديو لرقة فم كاتراني كاترس بيجي جري جف سرين شيخلو نانغان غادف نانغ شي جام
1: أدي سبني كودا جيلتا أرحبا كونتنسي مومبا دو دم ناري غير مامجارة الله
0: atu tem ni baye xalaw radio leur gfm 94.6 sen dom sen xaritou sen amdi jam ngi sidi sen ngi len nuyu dinen share bu baax ak sama baye bu baax yoy sama yaay ju baax jeju ndi sen ya ummi jeere jeufati xel day dem ci mom mangoy share bu baax baye daw da meng dara jam bu lu baax jeere jeufati yalla yalla barkel len ak mbor ni baye xel le reseau dtl ya ngi jeufati ko tenke moy dara ji tolbe liggey bi
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. ñu war sagge bu lew ya barkel lol djashi ahmadou bamba ayo ko ndire jeuf wa diwono dakar may na ci yero ba ko la ban ne fas kel tape xar yalla wa diwono jema genn mer mousou wa diwono garan dakar ya ngi jeufati yene yalla barkel sen bir bi djashi ahmadou bamba rompe 6 sorti teme ngay baye xel 88.6 ma ngi ne ci yero bu baax di content ci yene ki ngeen di deg moy serigne khadim gey di bakka di kagn soxna jaradahi mariam bu so suñu mam ju bax joju yalla yalla feyal ñuko
1: makka hisab nu mariam

0: الوعي لا إله إلا الله نقل له الوعي
1: يا خادم المختار
0: يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار يا خادم المختار

0: ريبام دور اسا امباسادير ماشين ولي مطلب الفوسيني
1: التاخير
0: ماكو شيارو باخ ديكو نيانال جام لول واي بودون نونو ريك واما
1: اليوم مصداهر املاك
0: عمدي سلجي دي فاتيمه لي شيارو بانا وادي ونو دغا باي.

0: ليومي مصداع
1: اسمان جوف
0: الله
1: يا ابن الله يا كمان جاك ليومي مصداع عملا

حرمة الملائكة الخر الكرام وحرمة الكعبة لبيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمود.

الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، وتقبل مني قولي تائبا إليك بأستغفر الله به، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن غيوب، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن غيوب. سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي، تبت له من جملة السغائر مع الكبائر ومن دمائر، غافر يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما، فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما، ربي اكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء إمانها، اكشف لي الأسرار والغوامدا يا خير من كشف سرا غامدا، لجمع جميع ما تفرق لدى قتي من الخير وسف القلدا، لقل لدى تفكر الأهرم يا ربي بكم ولتعصما قلميا، هب لي يا أكرم في التلاوة

بشر كل من يتوب ولزواهر أبي مع الغيوب قبولا أكون به تاهرا من الذنوب والمعاصي والأفاد حتى أدخل الجنة التي يمد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ومخدومنا وخليلنا وحبيبنا في الدنيا والآخرة ظاهرا وباتنا وجارنا في الدنيا باتنا وفي الجنة التي وعد المتقون بتقدير الله ربنا وقليلنا وحبيبنا وجارنا في الدنيا والآخرة محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله تبارك وتعالى ربي وخليلي وحبيبي وجاري في الدنيا والآخرة الله أعلم حيث يجري.

الجماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لس بوالد ولس بولد يا رب كل والد وما ولد أعطيت لي كل كتاب ملكا يا باتنا تجري بأمر الفلكا هب لي بحقي قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه أجور يا من كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكتني تمليك من لا يسلب وانقاد لي عند عداك الغلب حفظت ذكرك بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقيني اليقين شكا أبدا ولك قادني.

الباقي يا باسط الأرضين كاتباقي علمتني تعليم من لا يخفى علي شيء كنت لي بالأفا لم ينهني درر نار الدنيا ولي وهبت يا كريم ثنيا رددت ما قصدني من سوئي يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قدب.

أو فاسق أو مشرك أو ذو حسد أنين أو أعطاني الله الكتاب والحلال وسانني عن غضب وأن دلال ترسي عن الأسواء في الدارين كوني معصوما من العارين هداني الرب القليل الله بذكره حبي وجار الله هداني الرب القليل الله بذكره حبي وجار الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته الله ربي أهدى.

لقدت إكراما ولطفا رفقا وزنة وليقدت النفقا مددت لي ردا وشكرا قادا إلى جنان رافع فانقادا هلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت ينقاد لي تثبيت ورباه يسرت دفعي انقاد للمباه ثبوت كوني باقيا لا يخفى

لك الوجود قبل كل شيء يا من هباني بالمنى زافي رمت شكورك بذكرك وما لما وغترت ورس الأقوام سهادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالتلقي إلي قلت ما أكون ذا اختصاص به.

الله هسوء ولا إله إلا الله يسر لي ميسر الأسير ما اغتاره لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما ألا ذهري يدوم دبرا مع توجه مكاره لي باقي الهبى بذكره وهو لي أنه رديت وهو أني رادي بلا مكاره ولا أمرادي ندى لغير جهتي شيطانا من تيب الممر

كليتي سفت وسفت نوبي توفيق هاد ماله إلهام قد أبدي لي ماله بهام بدا لي اليوم برب القيب عازني ممن قله وخيب لا يتوجه لناوي مرعب أن مهد مكاره وتعب سهاد

واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يرم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن ما سفى ودادي سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمآل ومن إدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة تاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل فصبي في الحال والمآل ومن قلامي قل له تبشيرا.

محمد والآل وصبي في الحال والمآل ومن قراتي سيلو قدي القرد يا من كفاني إداك والمرد يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي قدمته قد أخرج مني قيوبي معا فقرج سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمآل وقل له من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مسقية كل اشتكاء ما سلام مرضية على الذي أرديته سنينا مجاهدا مغتربا ثنينا سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمآل وقل له من قدمي ما سرى يا من كفاني من وشاء وترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قدينة العلوم النافعات إنك المعطي الأليم.

نبينا محمد والآل وصفي في الحال والمآل وقل له من أمري فق المنى وإنك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة لصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهات هامية على قليلك حبيب عبدك أحمدنا المطهر نور جندك وآله وصحبه ولتجعل جميع قدمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا ولوما يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أهب مفذها لغيرنا ما لا نهب على وسيلتي إليك أحمد ولا لوسب وأمري أحمد يا ربنا صل صلاة زاهبة بكل در ما سلام زاهبة لنا سهادة وربا وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للقدر بلا حدا ولا أذى ولا مدد سيدنا محمد ولا آلي وصبي في الحال والمآلي يا ربنا يا من تعالى أمسنا أن يسلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي مجل كل مدفع سيدنا محمد ولا آلي وصبي في الحال والمآلي سيدنا محمد ولا آلي وصبي في الحال والمآلي واكتب له في كل ما مني صدر من قدم هلاوة بلا كدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تسفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم القديم وارفع لأرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القرسي يا الله يا أهد إنك السمد يا رافع السماء من غير همد سل بحقي قل هو الله أهد على وسيلة نبيك الأهد سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمآلي وهب له يا ربي من يوم الأهد أعلى بشارات لدى كل أهد وجل

بنينا سال ترا بيابا مختار شم بقي أن يا صبر يوم هني صلب والعار مختار النبي الله يرو عن قفا لدار أسرار بامبانينا سايا الجرابي مختار الله يخرب لي بسور خارا

0: بالمختار شو ما بين
1: قلبي ما بدك
0: قلبك قريب الا يوجعني بالمغرب ما قال

سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتضرعين في التوسل بأسماء المفضلين

0: هاسا وإن اليوم سوء توسلي لو بأسمائي سوء تفضلي فقلت يا خريب يا مجيب صلي على الذي بي تجيب
1: ديال نكو سي نون سي نون جاي بروم وار وي ياتو نغا ديوان وكام ني باي خل
0: واب لمن بي يراجي ما يروم ربي بنوين وبي ابراهيم يغفر صنوبي وفي الرجيم وكن بموسى وبجايسا واخياني دنيا واخرى موسى وبي محمد رسول الله عليه خير صلوات الله زم عليهم ليحب إيمانا خد صعب الإسلام والإحسان بيرمة صديق والفاروق يدلي بالإخلاص والتوفيق بأقي أسمار أقي النورين وبعلي والدي سبتين
2: يين ديغلو

بحق طلحة وبالسبيري وحق سحد النجني من دير وبسعيد وابن عوف النجني من كل ما أخاف من فتني وبأبي أبي

0: أي ولد الأباس كسر علمي بأخي عبد الله نجلي أمرا أنك في داب ما يجرو ترى
1: جي خزي ديرك
2: وما يخنزي
1: جي خزي ديرك
2: كنت من بيجلي

con la base. Yarabbi urmati la base. Wa amsati anik fi kulli base. بحرمه العزل والحسين جد لي في الدارين بالنورين بحرمه الخاسم سمتائي صفي سوائر يا

0: وبرقيته وزينب فيني الدر والإجابة كل زمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجنب من نخم بأسر نعامر وأرمي
1: ولكن
0: تخبى الكلمي وبالربي وبجاه الأسود أبلس خامة وخويم أود بأمر ابن عبد الرحمن وبأبي مسلمة الخوراء بأمر ابن عبد الرحمن وبأبي مسلمة الخولان جد لي بالغفران والسعادة والعلم والأمل والإبادة بالعزم البصري هب لي الورع والانسلاخ من حوايا والبدع وبأبي هريرة وبالبلال وتتقبل وسني من داي زرا وجارا بأبي الدرداء بحرمة المقداد ثم خالدي وبسبير أولني مخاسدي وبأمير المؤمنين ومرا قني مكرا وسخا وقررا يا قائد المجاهدين علي النلسي آل دين
1: ديكو اد يا سري موسى جاغ باي فال ماغي ديوان يا راخ دي ني باي
0: حق عروه
1: بيغن لن بو ورو باي موسى
0: تمسكا بوسخا عروه بحرمه القاسم ثم خارجا سيدنا يخف المتبع مرايج وبأبي بكر وبلاي سيدني فضلا ما لو تراي وبأبي بكر وبلاي سيدني فضلا ما لو تراي وبي سليمان خني كيد الليل وكيد خيري وكل يامين بأمنا خديجة هب لي الامل في العلم والادب برب و
1: يال نكو سامني جاي سيرن عبد الفايم ديوان مدينه دي نيباي
0: ستين خني ما
1: سيرن مودو فال موم سيرن سالو جير جو سيدنا عمر
0: جو و السماء بامنا حفصه حلبين ابد وبينما يجرس ان ونكت
1: سيرن باك سي باي فال بي جير جو ماغي ديوان وكام دي نيباي
0: زي ما زار مني وما بطن وجحلني وسر بمالك وسافي وابي أنيفة وامد للسجيب بجاي جبريل السجيب سوالي وبلغني مبلغ رجالي بجاي ميكائيل هب لي نعمة ونفي أجل مثل خيس الكرمة بجاي إسرافيل هب لي اسم وتكفيني أعوال يوم المقمة بجاي إسرافيل هب لي اسم وتكفيني أعوال يوم الخمة بجاي إسرائيل قل يا جميل طول حياتي وكذا بدريل وجحل توصلي لما يدو سحادة الدارين واغفر لي به وليجد وللسيداني لنسمي بالأمن ورضوان وبسحادتي وبالحماية عن جملة الأسواء والإناية وبنجاتي من سؤال وعذاب وسكرات الموت الرب والحساب وبالبزارة وبسروري إنما ماتنا وفي النصور وبالبصارات وبسروري
2: inna ma matina wa fil nusur wa salliyan alayhi wa salliyan wa salliman ala nabi wa li ma sha bin nujub wa salliyan wa salliman ala nabi wa li ma sha bin nujub wa ighfir li walidayya wa ighfir li jami' ahli wa jumlati shafi ya samin واغفر لكل ذي تعلق بها
1: ديال ناكو سخنا يا رب توباري فلاك كو نيانال موتي غانا خيال ولا ورون توباري وما
2: يا رب يا ولتف بنا وخوينا وكلنا وابلنا اسل ختام ربنا وصليا على النبي وسلمي واقضي بحاجة كل مسلم يا الله بالمصطفى سيدي يا الله خليلك إبراهيم يا لاو يا لاو بالمصطفى سنيد يا لاو وبخليلك إبراهيم يا لاو وبكلمك موسى سالين خدرين
1: جوري مود فاي سنين جلا لولو
2: اسماعيل
1: مكمبولي واهل سنين دي انا سوب نبي برجي جوه لين تشور مال دوور
2: وسكريا يحيى هود يا الله
1: بسرين بسرين جاي سنين خال دم تشو
2: بيغي
1: نانكو بوور وير
2: الياس وادم دا
1: ام دي سنو مام بوسو جاي توبا جي
2: كيفري سالو تا يا الله ويوسف وبيزاخ وخير امم من انبياء الرسل لك يا الله وبالملائكه تران ثم سفتيم جبريل ثم بميكائيل يا الله وسايب النفخ اسرافيل خابد
1: ديكو ادي اصل ناي نان سوب نبي ديوانو جاك ساو دي ني باي
2: وبالصحابه ثم الاولياء ايمان ولا املين من الاحبار يا الله وبالصديق وبالفاروق ثم بالسن نورين ثم ابي السبتين يا الله بمالك المزايا سافي يا ابي حنيفه احمد المحمود يا الله باللوح والخلم
1: ديال جوني بام ني سندي ما ديوان باكو لامباي دي ني باي
2: سيري
1: مابي ندان جاي
2: كرسي يا الله
1: سيري سيدي ندير جانكرو خاسي دفاتو مالا بن ني بغينال بو ويرو سونا مريم باي دولم واتو باكو لامباي برين
2: داو نجابي ورو يا الله صلاتي وتسليم عليه ولا علي والزاب والازواج يا
1: مالك ترندال مام
2: سال
1: دم تي مو بغي نن لا بو ويرو
2: كافيه وابلنا الخزن في الدار
1: جهل مكملي واهل سنين قال ما سان تم برم دار
2: سلام لسالين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رصد واغفر لنا سللا وترد لنا الجن

0: دلالتين أرجين والخمي الله وامتين وختايا دالتين سللين والمسخ والخسف ثم الخسف الله وخلتين
1: جهزين
0: علتين
1: جهزين
0: ثم الجسامي والمقسان الله
1: جهزين
0: ومن خبيعات الدنيا ثم آخرة ومن فدوي ما يلاو يلاو يا من على كل شيء قادر وعلى الأرض الأزيم الثواب الخير يا الله إني سألتك خلبا خاسعا متواء
2: والله إني سألنا نياري ويتل سيس بانتو ويتل زرو سيس دوز
1: ويتل ودامة القبلة مامي قتل رفيات مزوجة سلوات بدين يا الله وكم ويسالنا من شر جاسد محشر فم وشر عين الله وشر سحر وشر خلق سيما محجني وسوات سم الله اني جهلتك في الدارين يا سختي اسنان اسينا فكم الجاي الله فلا تكلني لا نفسي فالككم مجيبني حيثما أدوك يا الله واجح لساني وقلبي ساكري كمان إن الممات مع الإيمان يا الله شبد يقيني في قلبي بلا وجل أتا أبلغ كلاق يا الله
2: وأتا
1: من كل شر وكرب داق يا الله واحفظ لي الجسم
0: في الخبر لا تبلي الدهر يا الله وكن نزيري أنيسين ما دفنوا جسمي فسرت ويدا سمى يا الله لا تدم من محي ما قد يروعني بلك فيا كل ما أخساه يا الله ونجني وجميع المسلمين مان ونجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولا وسر ما يبنا وتبنا وبيع في الأولياء الله أنا تجاوز ويانا أمنا فما لنا سواك وأنت البر يا الله في برسخ ما خبر كلا وسرا ومن كروب وخف نجي الله لا تختبر بما ليست بخادرة ولا تخيب رجاء فيك يا الله
2: ديكو ديال مام جيبي جوف مغا دي وانا سلام دي نيباي سون مام ديار
1: مما اي مما اي
2: سيرني الله جاني خفتان باي خادم جي جير جير
1: اخترته من جميع الخلق يا الله من كان يرشد سا غين ويملك سا
2: ديكو ديال باتي مسامبا مو
1: نيانال كوم تي غن يخساك يا الله محمد ديم
2: الله فاي تاكسي مان باي مصطفى سيك بون
1: دينا لجنة الخلد يوم العصر يا الله عليه سلي وسلم دائما ابدا ومن قفا ليوم الدين يا الله عليه سلي وسلم دائما ابدا ومن قفا ليوم الدين يا الله عليه سلي وسلم دائما ابدا ومن خف ليوم الدين يا الله للمصطفى.

0: الذي بصرته بقلمي
1: سرين باي جونو جرجف تي ديوانو يا رحمن
0: سميت بالملجا والآل والأصحاب واذكر لجئ وانصر علي

الخلي خاتم كل الأنبياء ترى والآل والسبي وقد للبر وليهب عقيون سالمرام وليكن بلا أزن ولا انزرام وسل يا خالق ولتسلمي.

0: مكان الجلي وانت الجوره مكان البخ وانت الخيار
1: مامو دي سجو كاراج ماغي ديوان يارخ دي ني باي سيرين دام مام مام سلام
0: مكان الخور وانت جميع
1: ديكو دي سيرين دام سي نانغال دال سا
0: شوفي
1: انا باي غم مام سيرين سال زينو تشو بغ فالو تاو يا
0: منجيم وافين وزوبيل
1: سونو فاتو كيلي تشو ياي فال مام مورتين مام سيرين سال جيرين
0: وينو وينو
1: سيرين سا تشو كوت سيرين

0: خلقه ليس جميل والنبي ليس جميل ابدا الى ساك يا روح الى اخره خلقه ليس جميل ابدا ليس جميل ابدا بايس رساله مكرر كسب سرنتو بعد فين وما قال خادم برام جماجي سقبا ملالا قلوبهم ليس تميلوا قلوبهم ليس تميلوا قلوبهم ليس تميلوا قلوبهم ليس تميلوا ابدا
1: الى ساك ربنا
0: يا اخرى لكن نما تلس الجاري ام جاء ما نخبى الخبائي وانت اخي ما لا ينخصك ولو ما ابلسي لا ينفوك يا لاو يا مخالب الخلاب غلب غلب غلب غلب قلوبنا هذه الايوب وخنا من كل مسلم ونقنا من سلك المدرم وجه الجميل ومننا مخلصين وجه الجميل مخلصين سائفين وجه الجميل شادخين ناسخين وجه الجميل ناسخين شادخين وجه الجميل شادخين فاسين وخنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ابدا ورحمه وجل فراؤلا وخيرا وكف من اعزم وديرا وحنا يديم لوجهك واخرهم يبنا ونزلك وجل جميل وخلتي ونسبي برمتين ومسلاي نسبي وجلنا هنا وانا اسعى ساق بلادينا تفضلا فنوفا وانزعبوا بلاسخائح وجل سخرنا واخر الكبير وجل كبير وجل قلوبنا ألا تعددي بلا تناسين ولا تحسدي ولا تخاصم ولا تدابري ولا تباخدي ولا تنافري مخلصين سالين واغفر لنا وفنا بعافية تكون في دارين تكون في دارين تكون في دارين تكون في دارين خرافية والميوت وكفنا المسلمة ونجي كل مسلمين ومسلمة وهلنا يا ربنا وسن الختام عند الممات وخدم يوم الخيام وخدم يوم الخيام وخدم يوم الخيام إلى الممات وخدم يوم الخيام أيسر إنسان يوم بكدم يوم الخيام إلى الممات وخدم يوم الخيام وجاي غير من زفال ومرادا وهبل وهبل وهبل مرخوبة والأفرادا محمد
1: جبنا
0: الأمامي والمكريم أمرادي وصامي وصامي علي

0: وفزعني ولناس بعيدا صدق الله سماعا وفيدا يا من فلا تفارق ولبس هاي ودم علي في المساء وصباح واخرسا تنسفاء
1: وفيدا
0: ربنا كمسا

ربي فني مربى ثم سلام وسلام قام على الذي يثبت الاقدام محمد الغالي يثبت النجف من انخلا بهم يلا وجب مزا وان اليوم وصلت ناري وخري الى مولاي وخري الى مولاي يجي جاري يا ربنا اني مسافر الخريف وليس لي خيرك هاؤنا خريف وعبد الرجل من سفري ان كان خير لي بخير سفري بلا كعبة خلاب وبلا خفاء ليني يا كريم ربنا وكل سالم بجاي خير مرسلين يا جليل بجاي خير مرسلين يا جليل وجائي يسبيح ومن لهم يميل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حمدا لرب الخافر سن بلنا وخابل توبنا وللفي بنا سمع زاجر سمع زاجر ما سلام المستدين سفنا

يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل توبنا وجائي وجائي خير العالمين احمد عليه يسلم وسلم يسلم وفرمدا لما اعتقدت بالجنان واغفر لما نسيت باللسان واغفر لما لمست باليدين واغفر لما نظرت بالعينين واغفر لما تمس بالاسرين واغفر لما اكلت بالبطن وما بالفرد خرسيت يا رب السماء واغفر لما خدمت بفضلك واغفر لما اخرج بمنك واغفر بجودك لما اسررت واغفر بلطفك لما اعلنت واغفر لما علمت يا ذا الكرم من الجناية وما لم اعلم واغفر لما علمت من وعدك في عمد وفي قطاع يوفيك واتني آسنة في الدنيا وفي خد ويقصرا

0: موق الهلاية رسول الهلاية خير الأنعام
1: سوكم يبقى مرسل فالو ماني جانكو جبتا هزا كو ماني سن فالو يلنغا ماني لكسر جب

0: Кенек FM.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله.